0: ارون رو تاسيك كيلات تجد الى تلق مري خنق شعور سيري خنق وانكلي شنوو خلانجيك ماشي فريك الو مشبا تري مري چانوش وانو كي خنق آخر چانوش وانو كي خنق لي تقلاك ابان مري كونكو لا او لي كاو بياق صدقا كاوش لبال مري لا او بياق لحق امؤد اني فاس اوكك اني تا كولاك كيكي ملاك اني تا جيك تسي اوكي ري راتيش كل لك بياق لشنالك كيكي نك اوش لانك ما اني ما هون لي كومون آخر بيبو انا لب خاين كي كون لي كو قال لي كو كيب جيا بيان تنك كون سالي هون كومو جي كوبراتيو نقنا نكو كا آخر لك يلو جنالي باين كو كيري لايش اش كو كاري من نقنا كون ما رين كأنا كي راخ شيك سالي صلي بقال نك نكي اشتقلاك شوان لي ما لي كو كواش وان لي راس ما رين كي كين اروح يتين شيك سالي صلي بقال شوان نك كون كليك آخر تنتو تين بانو جان كوان كليك آخر أبان كوي لا آت نكوان جوجي كيك لا ماتان لنكتا كورسيا كوي بلا نكتا تسولوك شك أجو آنو جي أنشا لا شول شمان نك ما كوا أخوي سابين كوان آخر لك أبان تيري لك كوي جي شابيلي نالبا كوايي ماري سيخون كوتان دي كي كابي ساش كي أبشكوش فلي كوير نكين كاتين توتوك آخر لك ما توا أخان دي نالب شكين كوا سقال شكي بانشو بيخ ليكولو بلايش de la cuancle cauilal de la cuancle de sacaem de la cuancle caurisinquil que ofrece su loco cuancle la cinquil de bolis ahí le echó se le dejó un cabal utcuina a ru na que es poquen chiste a ancre su anquil es un juego chica ángel se le dejó un cabal se le cooperativas chiste a anquil de na le chupua ma ani taramok cheru su anquil la cuay jaban su en cua cuan y chupo chispulti canquil ut aru kwan rilom arin mare peke la es sena se hon kuta mare es ojo asociado o asociada del cooperativo a kwan klen awum a kwan hum e chol chol cheru la es de parte ra kula aban kwin kate ka ore siere arana kul man dicho ko chi ke pan na kwan mare tere ka la es amin kate shu ut aran ta kasu osili ya telish ka kana kwanak mare tere ari na isha pak pokle ro pak pokle ro ka uchwanak tesh ke khulli angel sala den utin ka tanush panun kilin ka tanush pere sin kilin ka tanush kholun ki us hain mare tosut ye kuch chelish la isli yo ke shi solo kana kwan nak tesh ke khunak ke kan pal ish keru sa di sole pan kui in ka shi ka ore siere kui in ka shi re le tsi kui in ka shi نوم سي ليرو سشبن تشخوني لي نكش قلتك تيرورو بلاخ ما ريكال تيشو نو بيري باران سشبن يوكشي إلوك تيك آت تيريش يوكشي إلوك سيشو شاو إنك آخي تيتاو اللي شابن كل لي هوهوك تي باسوم لي تشك إيري لا إش خوش كومونك لي كالبال إش خام أبان كلا إش تي كاوري سيري كلا إش تي كي تشور daruk te banu kama ta ki hunak li kashlan kwana te chap te shop banu kil but mo konak te ligonal te shkam jarur enak te chap er enak te kez pelle chol jish banu kil li kel al uha al jish te neb salay pen arrim li ta ka kere tal chi chap in lish kona ka kwa ishka sif in nak kaw nak ahelu nak ka kawra sif nak ahelak تي شابين سالي قتوام نا آخر لك شو قيك نا مرت شو إيق شو نميق نا خو باقو نا تونين قانك وصيحون كتان ماري قوان تي قماتان ري وكين كريش خلو من كيلي هو خوك شي كوبراتيوز أبان كي ماك نا قبانو وين نا كو وكين مكو تولوك تاكي شتاو قلو سيك بالي جو كو تي شتيا بالا نا قوان وكانا نا كيخولي بقوك شو كيري ما كو اخي خنچ ايلانك تنتو تقطورو اش قنا قا كو اش سيسين ديو سيلالي نارخ شو كيف دي كوبيرا انا كون ليك اخ اخ كل قا كوش لبال نق خون ليك جو كوتشي الف تشو بير نق خون ليك جو كوتشي كو كليك نق خون ليك جو كوتشي تشابي لو برسي مانك ريتا ليلو ترسيلال دي كوبراتيفا سون كون اان ما كو نق اخوي تا تشابي لو برسي مان Diro chushnal, barquina chinamankli tzi, barquina chinamankli kape, magwaha an, li nahman man hanak, chikahuni lo, tali kahun gabal, tali kot chushnal, li kahun shakalil, saak kwi kwang, mag ah enak, len tsungro li ochochung kongo, nakake, lach lalja kubelach, kwi la o, isyaali kooperativas ng katasya ni Lok, ni Takwangik. Siyo kambien at yung kochi kulak sa Laikyang sa Shkawa. Siya pshkush ferikobera ni nakakam sa Laikyang. Rahlal kutan, nakakyal kakte, re shkos palelke ni hukong chi nale, ni hukong chi etadye, ni hukong chi esilal. Nakoy binibim, naklaesh, tekechi kangilak. Nakoy binibim, esh kanakakwa, esh kasisin, nakyo chi ipek, chi chabil, ni hukong chi kangil. Wakshka kultika, chak resilal rubelak, nakaknak. Yoko chi shopali, resilal, malak niretalil, chi kokaksa, ut. Takakita chko, chi silpal rish, tripal chanu, kyo chi shik maus, mainka, kui inka, tentota akil, karu, tentota kabano, malak karu, takapano ren na takachabi lobresi, ni kangel han. Si hokay na kui na, inka to, tanap, kui, ni honan sa lipe, ut takakienak mare, humpo, pipo, malak o shipo, shik mahit na rakit ni loklak chana, to oklak, shtiki bankil, tripal, uch silpal rish, ki kangel hong hong. Ama kwa chiksash beun. Tukalak, raklali kutan, wanaklat, anakwan, shikakwe chik. Angelak, naktat sutkir chako, mare tatok shkos pal rebla, walalak ahol, rela sum atin, karu lishapano chako, chanru shelik angel chako. Mare ta kutika, honimali angel shapano chak, makachin, manim, chanru di zilpalak kwi ak angel haan, malak ta kotsak kwi, Ikinya bela komon, ikinya bela kolal, caburin kali loklah akim. Macam si ucing, macam orang zalipim, naru aku nak kurma kaya. Betul tu siapa aku hendak, tentu kau aku kahsel tak bantu orang. Bikinlah loklah akim kan. Tukan tentu tak pantas. Kahsel ikut operatif. Caru kau nak kau nak joko si panu gini serakikha im juga ikutan. Lasiruli loklah pohai. Ut Takaperesi rahlan di esilal ujung, lena hingga tokanak cishbe. Lena cishbe ul, yoko cishpa bankil, katakankil, kono cish estatu tu si ujung cish kooperativa, anal ikuang sali kapen. Maman, manichik, anita kulak afikin le cishpa na takankilat, ish cishke, koloming zaben, tentota kachol, tentota banu. Manichik, takulak, Tishpani kangel choka kwe kaflat. Okanak, anan di esilali choko chishkutspal. Erikin la ish kanak akwa ish kastitsin. Di nakistalimang sa lihungu chik operatiwa sa enatekyal leher, enateke chol. Panak humpak kyo chinumekli lo lakutan ko kakultika akwi chero anakakwan. Okanak kwe sa ish katik nakak shkutspal. Erikin na leb chirish chandu nakte kolere. Bikin rilparu li loklah kutan sepan nak kual kau li loklah hap na chal Hun pat na utir kli hungu chi nahe kut kila oing ka naka kolkim Naru naka tau li railal awan maha kwa haan li takasik Akyo ko shi eba retal chi shuni li jahkilal Li jo chi shikamal sa lekapen li loklah hapal ke Aban sa kapen kwang rilpal bi charu nak token Charu nak takaten akip reshkol alki Chiru li loklah hap malak li butir kili kyo chikulman sa likhalang-khalang chinakhir. Pukampi ish anakakwa ish tastitsin na kwa kuchik chulti kankil chero na kistiap shkush ferekubera shkulak sa laikyang kritin gishte li mulam maga ut nakapantosh nyere lihonal shek epe rekapinkil chero li kutan anakakwa.
1: Los comentarios, opiniones y contenido del anterior programa son ajenos a esta emisora. Mensaje de voz, WhatsApp, 4096-8624, Radio Norte, la fuerza grupera. Hospital Relirba a Rincoban Sabarquineke Ilman Eblining ut Eblikokal Arena Banman Likakikushbeh Numeza Ki il Kikelech Lishkehela Bakel ut Hokanakush Kiheli Ameh Shosh Kiheli Nalesrib Linekestau Likwing ut Malah Ebli Ish Nakeke Quenchish Kabichaleb Hokanakuisa Hospital Relirba Naushman Rilbali Halan Halan Chichahelsa Likikelech Naushman Ultrasonido Reribal Makwani Kanasa Chuam Rilbal Shkehesh Koblisaeh Uch chaali kana na Ushman Rayos X. Shkehela akwam. Hokana kwin na Ushman li choog. Shchobale blinink ut بلي كوكال وتخوكنا كويس شوبالي قنا نك قوانسا جوام ناتشو من لي كهل ارنيا اپنديس توموريس ات قوانتيكش كومون ارين ناكاتشكول تشيساسا شول قنا ميريام غوينتر دي روزادو ات لي دكتور بيدرو روزادو ماتش بالاقي شابيل تاقالينا جيغ وتخوكنا كويس شابيل نكبانوك سا اوسبيتال ريلي نبا ليشبوغ لبال 55-50-26-35 ليشبوغ لبال تشيرولي كايبش كاكالونار اللي هنكوتان اان 77-22-46-26 Noko Atinaxak Echi.
2: Ahora sí, ya tengo medio millón de créditos en el juego para comprar skins.
3: ¡Ey, joven! Sueños atrapados en dinero irreal de videojuegos. Historias que no generan más que solo cientos de seguidores. ¡Haz dinero real! Con tu cuenta de ahorro programado de Copsama. Dinero real que crece y sí te sube de nivel. Comunícate al 79318500. Copsama. 58 años siendo una cooperativa sólida, segura y confiable.
4: Manakak osla chanakru la tinta sa hunak kutan?
5: Anakwan na tiklash u ankilik a usha an.
4: Sa ram chishunil polo chik na cholali ak la tinta resh ak obrezingil lishkihik litenamitain.
5: Hun linaher koslam ilris re ochochnal utkatipal. Abanan kwanakwinaher resk ebas kaku lish kwaklesingil likatenamit.
4: Hun linaher markwina balikomon te. Estibli rochochep utjokanakui taquank num tajenaklikain.
5: Spanaklish kuaklesinkila tinta moko kajunesta takabanu.
4: Liroy benium la tinta natiklarin.
1: Pojonkikin sali teléfono 3476-6115. Utmalaj ulanimako sali furgón azul natsakalchiskat li destacamento militar.
6: Por primera vez a Cobán, el primer espectáculo de dinosaurios animatrónicos en vivo. Era de dinosaurios. Un espectáculo que te sorprenderá. Dinosaurios animatrónicos.